0: لدوا
1: تعال غدو لك ما خيرك
0: كوفلا
1: خيرك وانا صحو
0: اي نقول ما تسو
1: الله تسلم كمان يموتي
0: انت
1: كلا كنت بابا لسو انا ما نسوش وانا يقول تسلم وانا
0: هلا من خيسكو تشي
1: kaniti ha una rang go mudiala pa
0: e bana ba tsa ba le ina ya komello nicely e ke hona re tlo utlwa le batama.

0: হ্যাঁ জেঠু, হ্যাঁ হ্যাঁ জেঠু, হ্যাঁ
1: كم أكل كم أكل
0: كم فلا
1: في شرن أصحو مو وانكوسا
0: إيه نقول
1: كي أبا أخوتي ألعه بوكا كي من بوكتا إسايا خول أكي ما شمي أصل

0: فعلا انت لغوة بطلة.
1: اي اي اي اي اي اي اي
0: على بلاصه واش
1: يلا وسانو بيوتيفول فرايدي ليديز اند جنتلمن
0: وي ار ستيل اون ذا ثيرد فلور
1: اتش
0: وي ار ستيل اون ذا ثيرد فلور اون ذس بيوتيفول فرايدي ما غانغام هو بيزينه اي دي تشيله هاكالو
1: كيكي مولونغا بوكا فيرد فلور
0: كي نكي ريفلا نا كانيتي
1: O ka molonga pa kwa fet floor.
0: Wena.
1: Ka hlalose.
0: Molona wa chisa. O tuka malakabe.
2: Tapi e fa mogotinyana.
3: Eh mutapino. Ai go le tswa nnete bo. Le di doctor wa ra ba go notse. Ai ke mo go tla papa.
4: Negative face.

على نينولا مارادونا مارادونا اباتوانغا تباستو انا بينانا تو مارادونا براو استرين ساكا وستيرين ساكا ساموبين وانا هو استرين ساموتو هاونا موتين استرين ساو ساموبين وستيرين سا هو ساموبين مارادونا ليستيرين اباتوانغا تباسا موتيبين كاوبيت مارادونا ليستيرين ساي ساموبيلو nan tu tsenga re tsela ya di tshiboga na go ne tatso ya ge tsa dipina ka ene o batla go tsoa batla go sala tsoa la ka engwena eh o batla go sala tsoa la ka ene ka tsona tsoa ga ntutso ntudi tsa metsi a Maradona fela ne teta ke ene 1 2 3 4 5 6 D 4 D. What's the weekend? Well, I can tell you.

0: برا رجلا قبل يلف من صدى على بربي حنت بتوي ما شو اما بيري بيلو خرا
1: يا خبطا
0: يلا شو اللي بتوي بيري خرا سولت بيري
1: انت
0: من ورناتي kile ka choka kitatsela thuta ana go le metsotso e mere tlang ftona re ke tsaka tlang ftona ke bone ona nthotsa ka didutse meemo empa go bane ke tonya ditaba la go ka batho phelo jo jwa.